اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

يلا عشت عشت يا حبيبي، الله عليك عشت عشت عشت.

0: مع كل نسمة صباح.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام،
2: مع كل همسة كلام
0: موعد جديد ونلتقي
1: ونستمر وياكم في برنامجكم تغاريد.
2: نبدأ معاكم بالسلام
0: من البداية للختام،
2: نطوف أرض المعرفة
0: ونطير أسراب الحمام.
2: هذه تغاريد الصباح،
0: تغاريد من الأحد للخميس في 7 صباحا بتوقيت الدوحة.

28 من يونيو بهذا اليوم. احنا معكم ببداية اسبوع وهو يوم الاحد، من هسه حتى الساعة 8 صباحا معكم من تغريد، وساعة كاملة برفقتكم مستمعينا مستمعين إذاعتكم الحبيبة صوت الخليج على 440-30 ألف. التواصل عن طريق الواتساب بهذا المشوار الصباحي، رح أكون أنا وياكم لعدد تقديم نعمة رياض ومن التنفيذ شافي الهاجري.

حياكم الله من جديد مستمعينا، احنا معكم على السمع. اكيد بهذا اليوم احنا راح يكون ويانا موضوع مهم معين نتحدث فيه. مشاركاتكم اللي دائما بصراحه تحلي مواضيعنا وتفتح لنا باب للنقاش والحديث عن كثير من المواقف اللي نمر بها بحياتنا وحتى خبرتنا خلينا نقول بالحياة. ومن بعدها الى الصحف القطرية، وهي جولة عن ما هي الأخبار المؤخرة أكيد، والأنواء الجوية. ساعة كاملة راح تكون مميزة وأكيد برفقتكم دائما مختلفة. حب الحي مستمعينا من الدوحة على التردد 100.8 و99.4، ونحيي مستمعينا من الكويت 102.4، وعمان الأردن 98.1. كما نحيي مستمعينا من العراق البصرة 98.7 وبغداد 95. تحياتنا لكل مستمعينا في سلطنة عمان من مسقط 107.7 وصلالة 91.6. تحياتنا للجالية العربية الموجودة في إسطنبول على تردد 99.4، وفيينا جنيف وزيورخ ولندن على الديجيتال. من تغريد دائما معكم على السمع.

حياكم الله من جديد مستمعينا، أكيد إحنا معكم على سماع تحياتنا لكل من يستمع لنا الآن من تغريد على 440 30 ألف، وتحياتنا لكل اللي تواصلوا ويانا من خلال الواتساب الآن. انتهى عام دراسي طويل، طبعا طوى فيه الطلاب صفحات من الاجتهاد والسهر والاختبارات، وتنفس أولياء الأمور يعني مثل ما نقول نفسهم بعد أشهر من المتابعة والالتزام مع بداية الإجازة الصيفية. واليوم راح يكون موضوعنا عن الإجازة الصيفية وشلون نستغلها فعلا، وشلون إن يعني تكون هذه الإجازة هي مثل فترة للاستثمار إنه لوقتنا والجهد اللي بذلناه في العام الدراسي طوال السنة. سؤالنا اليوم، هل نستثمر الإجازة أم نتركها تمر دون أن نشعر بها؟ ناس بفترة الإجازة يقول لك أوف خلاص إجا الوقت اللي راح أرتاح بيه ونام بيه هواية وأفكر وظل أتمدد وأتفرج تلفزيون وشوية تليفون وما عندي شيء أسوي، أنا أريد أكون بهذه الطريقة أقضي إجازتي. وكو ناس لا، عندها مخطط وعندها بلان وتقول لك أنا أرد أسجل بالجم الفلاني وأرد أنزل هالقد من وزلي وأريد أسافر هذه الدولة وحاب أفتح مشروع بهذه الفترة، يعني بإجازة الصيف أريد أفكر أروح أستفسر حتى أفتح مشروع أو إلى آخره، يعني أو مثلا أدخل لغة أو أدخل شغلة بحيث أني أدرسها بفترة الصيف. في كثير من الناس اللي ما تحب أبدا تكون حياتها عشوائية أو قراراتها عشوائية، تحب تكون مدروسة. ولذلك سؤالنا اليوم، أنت من الأشخاص اللي تحب هيجي تكون إجازتك ولا تستثمرها؟ وأكيد إذا أنت شخص تستثمر إجازتك أو استثمرتها قل لنا شنو كان هذا الاستثمار.

ويا بداية الإجازة الصيفية يظن البعض إنها مجرد فترة للراحة، بينما أكيد يراها آخرون هي فرصة للتغيير والتجديد وصناعة ذكريات تبقى معك لسنوات. كم مرة انتهى الصيف وقلنا لأنفسنا لا ندري كيف مر الوقت، لأننا عشنا الأيام بالطريقة نفسها واستطعنا نصنع أوقات جميلة وذكريات رائعة. في كثير من الناس اللي يومها يمر مثل ما هو وتشوف روتين، وحتى يريدون على الأقل تخلص هذه الإجازة طولت حتى يرجعون إلى النظام والأيام اللي يداومون بها بشكل طبيعي. وفي ناس لا، والله حتى لو تطي أكثر من شهر بالإجازة ما تكفي، يريد يسافر ويستكشف ويتعلم ويسوي. فدائما أعتقد هي الإجازات الصيفية تصنع من أيامنا ذكريات جميلة. لذلك هو السؤال لك اليوم، هل نستثمر الإجازة أم نتركها تمر دون أن نشعر بها؟ وهذا سؤالنا إلى هذا اليوم على 440 30,000، التواصل عن طريق الواتساب. ماجد الحري، سعد صباحك وتحياتنا إليك من الأردن، عمان الأردن. تحياتنا لكل من يستمع لنا من الأردن. وسليمان سعيد العاصمي يقول: صباح الورد لكل من ابتسامتهم صباح وفي حروفهم ود وكلماتهم نغم. يسعد صباحك يا سليمان من سلطنة عمان الحبيبة. وأيضا أبو هيثم من عمان: غالبا ما يحدث سوء الفهم لأننا لسنا مستعدين لإعطاء وقت لفهم الشخص الآخر، وذلك لأن صبرنا ينفد جيد. إذا مستمعينا طبعا أيضا يصبح علينا. يسعد صباحك يا أبو هيثم، وأنا بانتظار مشاركتك لموضوعنا لهذا اليوم عن الإجازة الصيفية، وهل أنت من الأشخاص اللي تستثمرها أو تحب تمر الإجازة عندك مثل كل الأيام العادية. يسعد صباحكم وتحياتنا إلكم يا أبو غازي، تحياتنا إلك، صباحك خير. وفراس يقول: لما كنت طالب في الجامعة أو المدرسة كنت أستثمر العطلة في ممارسة السباحة، الآن أصبحت موظف وأحاول على قدر المستطاع أمارسها. أوكي، ولكن أكيد بالوظيفة عندك فترة إجازة أو تقدم على إجازة، شنو تسوي؟ هل أنت من الأشخاص اللي تاخذ الإجازة حتى ترتاح أو حتى تكون منشغل بشيء آخر؟ تحياتنا لي أيضا ناصر من عمان، ويصب علينا من سلطنة عمان بولاية المضيبي شمال الشرقية. وتحياتنا إلى مستمعنا من الكويت، يسعد صباحك مهند، وصباحكم خير وسعادة مستمعينا. سؤالنا ونعيد ونكرر: هل نستثمر الإجازة أم نتركها تمر دون أن نشعر بها؟

تحياتنا لكم مستمعينا من تغريد. وفي كثير من الأسئلة اللي نسأل نفسنا بها بما يخص الإجازة. تعرفون أنه إحنا طبعا بفترة من الامتحانات والضغط النفسي سواء على الطلاب حتى طلاب الجامعات حتى الأشخاص اللي قاعد تأخذ ماجستير ودروس مهمة بحياتها. هذا أيضا التأثير يعني يكون حتى على العائلة والأهل. تشوفوا الأهل مضغوطين جدا يريدون أولادهم يعني يجيبون نتائج مهمة حتى شوية تكون أكو راحة بالبيت ما بعد هذه الامتحانات من الطلاب والعائلة. وتشوفون حتى الأهل يعتبرون أنه هذه من يخلصون الامتحانات حتى الأهل كأنهم أيضا هم مخلصين الامتحانات ويرتاحون، ماكو ضغط نفسي، ماكو تفكير، ماكو متابعة بشكل كبير. في كثير من الأهل اللي يهتمون جدا أيضا على ممارسة أولادهم هواياتهم بفترة الإجازة. يعني اللي عنده هواية كرة سلة يروحون يسجلون ابنه في أحد النوادي أو كرة القدم وغيره. وطبعا يعني لو نجي نتكلم عن قطر الحبيبة فهي أفضل، تعتبر أفضل البلدان اللي بيها هذا الاتجاه الرياضي الكبير اللي مهتمين فيه، وجانب مهم أيضا من خلال النوادي والمعسكرات والمدارس الرياضية اللي تخص كل الألعاب الرياضية من أصغر لعبة رياضية إلى أكبرها، يعني حتى البادل وغيره كثير من البطولات اللي تحصل في قطر، والتنس وبطولات كأس العالم للتنس تحصل في قطر، وطبعا كرة القدم يعني ومدرسة أسباير وكثير من الأندية. فتشوفون عندهم يعني شلون الداعم وحتى التشجيع، لأن الدولة نفسها مهيئة لهم أماكن مهمة أنهم يسجلون أولادهم فيها. صحيح حتى في كثير من الأشخاص اللي تحب طبعا المغتربين يروحوا يشوفون أهلهم ويزوروهم، في كثير من العوائل اللي تحب تشوف مثلا تروح دولة معينة تكتشف فيها كثير أشياء جديدة ومستجدة عليها لمدة فترة قصيرة، ولكن يعودون إلى الروتين أكيد لأن فترة الصيف هي فترة طويلة فيحبون يمارسون فيها من الهوايات الكثير. لكن احنا مستمعينا رح نتحدث ونذكركم على 440-30,000 التواصل عن طريق الواتساب، ومن بعدها نعود معاكم ونكمل مشوارنا مع الأنماء الجوية.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا، ننتقل وياكم الأرصاد الجوية حتى نتعرف أكثر عن حالة الطقس لهذا اليوم مع سارة النعيمي. سعد صباحك.
1: صباح النور، يا هلا ومرحبا،
0: حياك الله، تفضلي.
1: بالنسبة لأجواءنا لليوم حسب آخر تحديثات الحالة الجوية، لا يوجد أي تحذير على الساحل وداخل البحر. الطقس اليوم بشكل عام بيكون غبار عالق على بعض المناطق في البداية، يصبح حار نهارا. الرياح أغلبها شمالية غربية شمالية شرقية من خفيفة إلى معتدلة السرعة مع هبات قوية نهارا. وعند درجات الحرارة لهذا الصباح سجلت العاصمة الدوحة 31 درجة، ومن المتوقع أن تصل العظمى إلى 41 درجة مئوية. ننتقل إلى حالة البحر، حيث يتراوح الموج اليوم بشكل عام ما بين 1 إلى 3 قدم. هذا والعلم عند الله، مع تحية إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني.
0: سارة النعيمي، حياك الله ويسعد صباحكم.

تحياتنا لكم مستمعينا، وهذه جولة في الصحف القطرية. وصلت إلى جمهورية فنزويلا مجموعة من البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي الأخوية، وانضمت فور وصولها إلى عدد من الفرق الدولية المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ بالمناطق المتضررة جراء الزلازل اللي ضرب العاصمة كاراكاس. ومن ضمن أيضا الأخبار، 500 مشارك في فعاليات لنتحرك من أجل التعليم. استضافت مؤسسة التعليم فوق الجميع بالتعاون مع بالاس فاندوم فعالية لنتحرك من أجل التعليم، وهي فعالية مجتمعية أقيمت باحتفاء باليوم الأولمبي 26 ودعما طبعا لحملة لنتحرك العالمية التابعة للجنة الأولمبية الدولية. جمعت هذه الفعالية أكثر من 500 مشارك من الشباب والعائلات، وضمت رياضيين من فريق الأدعم وأفراد من المجتمع وشركاء وممثلين المؤسسات والتعليم. أما على الجانب الرياضي، فبهذه اللحظات كان منتهي مشوار لعبتين مهمين للفرق العربية منها الجزائر والأردن، ولكن دعونا نقول أنه لاعب بحجم ميسي يحقق أرقاما كبيرة جدا خصوصا بمونديال كأس العالم 26، ويقترب إلى أهداف جديدة وأرقام كبيرة. وأصبح ليونيل ميسي أول لاعب يسجل 7 مباريات متتالية في كأس العالم، معززا رقمه القياسي في عدد الأهداف بتسجيل هدف 19 في المباراة الأخيرة في دور المجموعات الأرجنتين ضد الأردن. ويعني تعادل مثير بين الجزائر والنمسا، وخلينا نقول يعني هذا المونديال صارت فيه عدد كبير من الفرق العربية اللي شاركت والمنتخبات العربية اللي شاركت في كأس العالم، وفي منها لأول مرة وفي منها بعد عودة طويلة من الانقطاع. يعني خلينا نقول هارد لك للفرق، المشاركة كانت جميلة وإحنا معاكم، كفيتوا ووفيتوا وما قصرتوا، ولكن هذه حال كرة القدم. في من يكون يعني محترف ومهيئ لها، خصوصا الدول الأوروبية اللي دائما تكون واصلة للنهايات، وإحنا في مجموعة كبيرة من الدول العربية اللي شاركت كانت مجموعتها صعبة جدا حقيقة، والمجموعة كانت يعني بداية مشوارهم لدخولهم إلى كأس العالم. بالعكس انطاهم خبرة كبيرة، انطاهم تواجد في الملاعب العالمية، وأنا أعتقد اليوم بعد هذه الخبرة اللي اكتسبوها في كأس العالم 26 راح يكونون لهم يعني إنجازات كبيرة في البطولات القادمة، حتى منها كأس آسيا وكأس العرب وكثير من البطولات الكبيرة. هارد لك للعراق، للأردن، لتونس، للسعودية، قطر والجزائر، وجود لك للدول العربية اللي قاعد تسعدنا بشكل يومي بلعباتهم وأسلوبهم ولعبهم القتالي، من طبعا مصر والمغرب، الدولتين اللي قاعد تلعب الآن هي الوحيدة العربية اللي موجودة في كأس العالم، وإحنا أكيد ندعمكم.

عن الإجازات تحدثنا اليوم وانتهاء الامتحانات، وتحدثت أيضا عن أنه في كثير من العوائل اللي تهتم أنها تسجل أولادها أو حتى هم يكون عندهم وقت يسجلون بدورات أو أشياء كانوا مأجليها، ولكن يصير عندهم وقت يقدرون يرتبون أمورهم. لكن المهم أنه ما نحول هذه الإجازة إلى جدول مزدحم بالدورات والالتزامات. صحيح تطوير الذات وجميل جدا، لكن الراحة أيضا ضرورة. العقل يحتاج أنه يستريح حتى يرجع يعيد أفكاره ويرتب كل أموره، والسفر ترى ينطيك يعني تجدد بداخلك ويخليك ترجع للعمل مبدع. وأكثر شيء ممكن نسويه بهذه الفترة هي فعلا نكمل المهام اللي علينا ونرتب أمورنا بحيث أنه نستفاد منها بشكل إيجابي علينا. نرجع نجدد سؤالنا، وهو هل نستثمر الإجازة أم نتركها تمر دون أن نشعر بها؟

حياكم الله من جديد مستمعينا، ومعكم دائما على السمع على 440 30 ألف، التواصل عن طريق الواتساب. أكيد تحياتنا للأستاذ عبد السلام جاد الله، واللي راح يقدم برنامجه على الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30، برنامج طربيات، وهو يتحدث ساعتين من الفن الجميل عن الموسيقى الشرقية العربية وفن الزمن الجميل. وعلى 5 حتى الساعة 6 آمر تدلل، وهو طلباتكم وكل ما تحبون تسمعوه من خلال الجلسات، جلسات صوت الخليج. ونذكركم دائما هناك جلسات جديدة وحاضرة، وكل مرة راح تسمعون جلسة جديدة، لأنه الفريق الموسيقي دائما بإعداد الكثير من الجلسات مع كثير من الفنانين من الشباب وصف الأول و فنانين رواد وقدامى، كلهم موجودين في جلسات جديدة راح يكونون على صوت الخليج. بشكل سريع يقول لك، إذا كنت تشعر بالتعب أو الصداع وضعف التركيز خلال النهار، يمكن ما يكون السبب قلة النوم، يمكن يكون الجفاف. تخيل إذا أنت ما تشرب مي بشكل كبير، ما تهتم للسوائل بشكل كبير، راح هذا يأثر على صحتك. وأول شيء يسوي لك إياه يخليك دائما تشعر بالخمول، صداع، وما عندك يعني طاقة. وتذكروا أنه دائما القهوة والشاي ترى ما يغنوك عن المي. يعني كثير من الناس تقول لك تستبدلها، وأنا شربت شاي، شربت مي، وشربت قهوة، وطول الوقت هو فل، ولكن فل من هذه المشروبات وليس من المي. وجود المي وشرب المي لا ننكر أنه هو مهم جدا جدا جدا. أكيد أي شيء مبالغ فيه مو صحيح، لازم تأخذ كفايتك من الماء خصوصا بفترة الصيف والحر حتى ما تدخل بمشاكل بصحتك. واحدة من المشاكل الشائعة هي دائما أكو توتر، أكو جفاف، أكو خمول، أكو تعب، هذا كله قلة شرب الماء. يقول لك عيشها بصحة ويا رب ينطيك الصحة دائما. إذن مستمعينا، تحياتنا لكل اللي تواصلوا ويانا واللي كانوا معانا دائما على السماع، مشاركاتهم اللي تسعدنا، شكرا لكم من القلب. شكرا لكم لإعداد التقديم نعم رياض، ومن التنفيذ شافي الهاجري. مع السلامة.

0: مع كل نسمة صباح.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام،
2: مع كل همسة كلام
0: موعد جديد ونلتقي
1: ونستمر وياكم في برنامجكم تغاريد.
2: نبدأ معاكم بالسلام
0: من البداية للختام،
2: نطوف أرض المعرفة
0: ونطير أسراب الحمام.
2: هذه تغاريد الصباح،
0: تغاريد من الأحد للخميس في 7 صباحا بتوقيت الدوحة
2: على صوت الخليج.
1: شكرا على حسن المتابعة.

ضرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها، نتمنى لكم يوم جديد، بداية جديدة وجميلة إن شاء الله للجميع بإذنه تعالى. أهلا وسهلا بكم وباتصالاتكم وطلباتكم ومداخلاتكم على الهاتف رقم 440-30,000 من داخل ومن خارج قطر. معنا مستمعين الكرام من خارج قطر، سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 0974. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على نحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm، البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ إبال. وكما ذكرت دائما وأذكر دائما بأنه وأذكر دائما بأنه سعادتنا تأتي من داخلنا، نحن نستطيع أن نصنع سعادتنا، لا تأتي من الخارج إطلاقا. نحن نبهج ذواتنا ونبهج الآخرين. في اليوم أبو هيثم طلب يقول بمعجب نهار الأحد عوض الدوخي. سعاد طلبت لسه فاكر مقطع كانت الأيام في قلبي دموع بتجري لأم كلثوم. مهابة طلبت هو بس هو فريد الأطرش. أم أحمد طلبت ميحانة ناظم الغزالي. مازن طلب سوق الحلاوة جبر أو سوق الحلاوة جبر لفايد محمد فايد. أم حمد طلبت أم كلثوم، طلبت هيام يونس على ذوقنا، اخترت أغنية إن شاء الله تعجبك يا أم حمد. عادل ببشيط طلب يا نجمة عونك لحسين نعمة. علي خاطر النجادي طلب الطاهر جيمي فنان مغربي أغنية آه يا لايم علاش تنساني. أبو سنان من البصرة طلب نبتدي منين الحكاية عبد الحليم حافظ. فاطمة الوهيبي طلبت خذني معك سلوى قطريب. عبد المؤمن القدسي طلب أيضا هيام يونس، لكن هيام يونس موجودة في حلقة اليوم يا عبد المؤمن، وسأل عن معنى طفلة. احنا قلنا في حلقة، يقول أرجو توضيح معنى طفلة كما أطلب منكم تجعلها أغنية بين صوتين. احنا عملناها أغنية بين صوتين في حلقات سابقة من برنامج تربيات، يعني من زمان يمكن قبل ما تتواصل معنا يا عبد المؤمن. لكن في فرق بين طفلة وطفلة، طفلة صغيرة، طفلة البنت الصغيرة، طفلة المرأة الجميلة الناعمة. فمش معقول الشاعر يعني تعلق قلبي طفلة، يعني مش ممكن رجل ناضج فهي طفلة تعلق قلبي طفلة عربية وليس الطفلة، طفلة الصغيرة، طفلة المرأة الكبيرة، المرأة الجميلة الناعمة، بس المرأة المكتملة يعني مش الطفلة. واضح إن شاء الله. طيب خلينا نسمع أغنية الاستهلال. محمد عبد الوهاب موسيقار الأجيال ويا وبر قولي رايح على فين ونكمل.

0: الله. طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. يعني إحنا بنسمع يعني عبد الوهاب، بنسمع الفن، بنسمع الكبار، بنسمع المطربين وبنميز طبعا. الغريب إنه إحنا عادة ما بيميل الإنسان بطبعه إلى المثالب. والله الفنان الفلاني كان معروف عنه إنه بيعمل كذا، الفنان الفلاني يا أخي خلينا مع ما أبدع إبداعاته، مع ما ترك لنا من إرث موسيقي غنائي شعري. كل إنسان وفيه هنات، وفينا كلنا فينا عيوب وفينا أخطاء وفينا، لكن تميل النفس دائما ذاهبة دائما للنميمة وذاهبة للمثالب، وتترك الإبداعات، تترك يعني ما في فنان سلم من أو مبدع، سواء كان شاعرا أو موسيقيا أو عازفا أو ملحنا أو مطربا، من رجل وامرأة، إلا دوروا على المثالب، دوروا على العيوب، ودوروا على طب خليك مع ما أبدع، وسيبك من المثالب والعيوب، أبعدنا الله عن المثالب والعيوب وأبعدكم عنها أيضا. مستمرين معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. ونسمع الآن عوض الدوخي. في عبد المؤمن غير طلبه إلى طلب صباح، سمعني يا أبو محمد، على البساطة، أعتقد أغنية على البساطة، صح؟ على البساطة، أكتبها قبل ما أنسى، على البساطة صباح. أي بساطة، شوف التكاليف، أي بساطة، أكلها بجبنة وزيتوني وتعشيني بطاطا يعني. نسمع عوض الدوخي يقول بو معجب نهار الأحد، طلبها أبو هيثم من مسقط.
1: يقول بو معجب نهار الأحد، صدفت مروم البنان والخد، أبيض هلال ناسلا مجعد.

اللي قبل ترمد حنا كما الحنا نعود خضره والبيض في الخضره فللهم غدره.

0: بالشمس لو نخرج أنا وأنت لا ترجعين كسختيان وأزين الخضر حاز الفن والبلاغة.
1: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى لكم دائما الصحة والسعادة والتواصل مع برامج إذاعتكم إذاعة صوت الخليج، والصوت صوتكم، وهذا شعار إذاعة صوت الخليج دائما وأبدا، تقول لمستمعيها أينما كان، تقول لهذا المستمع الصوت صوتك. يقول في محمد حسن، بيقول أبو أحمد الوبور هو القطار، هو القطار في كان يسموه الوبور، في وبور الزلط، عارف وبور الزلط اللي هو بيستخدموه في تعبيد الطرق، بيستخدموه في تعبيد الطرق، وبيكون ثقيل جدا، حتى بدعوا على يعني ما بدعوا على واحد، بدع على واحد أو واحدة بتدعي على واحدة يدوسك وبور الزلط لأنه ثقيل جدا، لأنه بيفرد الـ الـ بيفرد الـ بيفرد الـ المادة الإسمنتية، المادة مادة تعبيد الطرق، بيفردها بقوة شديدة بحيث أنه يصبح الشارع شارعا أسفلتيا أو الأسفلت يعني. يعني هذا باختصار. وين وصلنا؟ وصلنا بعد ما سمعنا عوض الدوخي يقول بماجي بنسمع أم كلثوم اللي طلبتها سعاد في أغنية لسه فاكر مقطع كانت الأيام في قلبي دموع بتجري.

طلبيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. في أمية من طلبة نجاة الصغير، نجاة موجودة في حلقة اليوم يا أمية من تركيا، لأن طلبها أحمد الحديثي طلب نجاة الصغيرة أغنية على اليادي اليادي. ممكن تسمعي الأغنية مع أحمد الحديثي أو ممكن تطل غير الطلب يا أم يامن من تركيا. خلينا نسمع فريد الأطرش، هو طلبتها مهابة من السعودية.

التربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وصلنا للعاشرة ودقيقة، موعد أغنية في كلمة في أغنية اليوم. الأغنية من أغاني فيروز، نسمع الأغنية ونتوقف عند الكلمة.

0: زينو. نتلقى اجوبتكم، نسمعها كمان مره. صح صح يا ابو محمد، قاعد لي على الوحل.
1: زينو
0: نتلقى اجوبتكم ونستعرضها قبل 10:30 بقليل ان شاء الله، ونسمع ميحانه نسمع ميحانه لناظم الغزالي، طلبتها ام احمد من العراق.

0: بخدين.
1: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وناظم الغزالي سبحان الله، يعني صوت يسكن في القلب، يسكن. وبعدين يغني الموال الفصيح ويتقن أداءه بشكل يعني صعب يقلد. ناظم الغزالي صعب يقلد. في أبيات أرسلها علي خاطر النجادي، بسألني وين الأبيات. أبيات للشاعر صبحي ياسين، تقول الأبيات: سألتك والمشيب له دبيب، علام الحب فينا لا يشيب، لماذا لا يجف الشوق فينا، لماذا لا نكف ولا نتوب. يقول الناس إن الحب وهم، ويوما سوف يدركه الغروب. فقلت وقد سموت بلا جناح، بدون الحب لا تحيا القلوب. لهيب الشمس يخبو كل يوم، وفي أعماقنا يعلو اللهيب. وكم من نجمة ضاءت وغابت، ولكن نجم حبك لا يغيب. ولو تابت قلوب عن هواها، فلا والله قلبي لا يتوب. ولو شابت نواصي الليل يوما، ستبقى أنت في قلبي الحبيب. شكرا يا علي خاطر النجادي، تحية لك وللشاعر. ونسمع

الكلمة في أغنية كمان مرة. الزين، وكلمة الزين ما المقصود بها؟ نتلقى إجابتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. مازن طلب سوء الحلاوة جبر، صح؟ سوء الحلاوة جبر لفايد محمد فايد.

فايد محمد فايد اللي سمعته فنان مصري مواليد 1924 وتوفي في 1988، مغني وممثل، مثل عدة أفلام. ولد في إحدى القرى، وهي إحدى قرى مركز ميت غمر بمديرية الدقهلية 1924. وحينما التقى بمحمد حسني، مين محمد حسني؟ والد سعاد حسني ونجاة الصغيرة، هم خوات بس من أمين مختلفتين. فوالد سعاد حسني اللي هو محمد حسني ووالد نجاة الصغيرة تغيرت، أخذه إلى يعني التقى به، تغيرت حياة محمد فايد. محمد فايد واصطحبه أبو سعاد حسني إلى القاهرة وألحقه للدراسة بمعهد الموسيقى العربية، ودرس فيه لسنتين وتعلم الغناء والعزف على العود. وتزوج، على فكرة تزوج محمد فايد، محمد فايد هذا اللي سمعتوه، هذا اللي سمعتوه الهادئ، الزوج من 39 زوجة، 39 زوجة اسمته بغني هادي رواقة 39 زوجة. والتقى بمعظمهن في الأفراح والحفلات اللي كان بيحييها. تزوج من مختلف الأعمار، من مختلف الطبقات، ومن داخل وخارج الوسط الفني، ولم يتوقف عن الزواج حتى وفاته سنة 1988. توفي في منزله على فكرة. الأكثر غرابة أنه كان يحتفظ ببدلة خاصة عندما يحضر للمحاكم الشرعية عند الطلاق. تزوج أسمهان على فكرة، الفنانة أسمهان، تصوروا أسمهان. تزوج أسمهان لما تصادف وجوده في القدس سنة 1942 لإقامة حفلات غنائية، ومدير للجنة الموسيقى في إذاعة الشرق الأدنى في يافا. وكانت أسمهان تقيم في القدس وتعمل للعودة إلى مصر لتصوير فيلمها غرام وانتقام، إلا أن قوانين الإقامة في مصر رفضت عودتها، ووجدت الحل الأنسب أنها تتزوج من فايد محمد فايد للحصول على الجنسية المصرية شكليا للتمكن من العودة إلى مصر. واستمر الزواج لمدة 20 يوما فقط. عمل فايد محمد فايد مدرسا للموسيقى في مدرسة السيدة زينب الابتدائية، وبدأ حياته بالغناء في المناسبات والأفراح الشعبية. غنى بعدها في عدد من محطات الإذاعة والملاهي الليلية. ظهرت موهبته من خلال الغناء في الإذاعة المصرية بأغنية سوء الحلاوة قبر اللي سمعتوها قبل قليل، والتي ذاعت واشتهرت وقتها. بدأ الظهور في السينما مشاركا بالغناء في كثير من الأفلام. اختاره بعدها علي الكسار، عارفين علي الكسار؟ علي الكسار 3 جنيه في فيلم 3 جنيه. علي الكسار ممثل كوميدي قبل اسماعيل ياسين طبعا، يعني علي اسماعيل ياسين اشتغل على فكرة مع علي الكسار، اشتغل مع افلام علي في بداياته اسماعيل ياسين. وعلي الكسار كان اقدم طبعا، وكان بيتكلم باللهجة النوبية، له طريقة خاصة في النطق. له فيلم اسمه 3 جنيه، شوفوه ابيض واسود. وأشهر كان فيلم سلفني 3 جنيه، هذا سلفني 3 جنيه اسم الفيلم تبع علي الكسار اللي اشتغل فيه برضو فايد محمد فايد. هذا باختصار عن فايد محمد فايد اللي سمعته وحكايته. يعني نعود إلى كلمة في أغنية. وأعود إلى طلب أم حمد، طلبت هيام يونس على ذوقنا. أنا اخترت هذه الأغنية اللي هي هيام يونس، إن شاء الله تعجبك يا أم حمد.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال، ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية. كلمة عزينو، نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. وصلنا ليا نجم عونك لحسين نعمة، طلبها عادل بوبشيت.

0: عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وللمرة الأخيرة بنسمع كلمة في أغنية وبنستعرض أجوبتكم. زين وعزين، ما المقصود بالزين؟ نشوف الأجوبة. في جواب من أبو هيثم من مسقط يقول: معنى كلمة عزينه أي مصطلح غزل شائع في اللهجة اللبنانية والسورية، وتعني الجميل أو الوسيم، وهي تصغير أو تدليل لكلمة زين أي حسن المظهر. تحياتي أبو هيثم من مسقط. صح جوابك، بس يحكي في قصة على الموضوع، في سبب، يعني في قصة عليه بنذكرها إن شاء الله. علي موسى يقول: تعني الشاب الجميل. صح، بس في قصة على زينه هذا. ما عادل بوشيت يقول: يمكن تعني الزين. صح، صح تعني الزين. مازن يقول: الزين مشتقة من الزين وتعني الشاب الممشوق الوسيم. صحيح، بس في قصة عن الموضوع هذا. وبعدين يقول: معقولة فايد محمد تزوج 39؟ لو عارف ما طلبته والله. شو حقدت عليه؟ طيب 39 زوجة، هذا من ريم. تقول: جاوبت يا ريم ولا لسه؟ عن ال 39 زوجة طبعا بيكون رايق يا أبو أحمد، ظهر أنه غالو مرتاح من المشاكل ولا يناقش زوجاته، مع أول خلاف يطلقها ويتزوج غيرها، ما يعني فعلا ما يعطيها فرصة تبدأ في النكد. صح. في جواب مين كمان؟ جواب فاطمة لهيبي: كلمة الزين تعني الحسن والجمال، وتطلق في اللهجات العربية الخليجية والعامية على كل ما هو جميل جيد أو طيب الأصل. أما الزين فهي دلالة للتحبب والتدليل، مثل قول الزين كله أو تصغير للكلمة. صح. كلمة عزين أو الزين هذا برضو فاطمة لوصف الشاب الوسيم بهي الطلعة والفتاة الجميلة المزيونة، قصة عن شاب وسيم وأسمر كحيل العنين من القرية، كان اسمه زين. صح، أنت جبت الصح يا فاطمة، اسمه زين. فحبته إحدى الفتيات حبا يعني فظيعا جدا يعني، وكانت تدلله لما حد يقولها زين وتقول زينه اللي تسلم عينه، تسلم لعينه زينه، تسلم لعينه. فاشتهر في القرية، في الضيعة، والرحابنة اصطادوا هذه الحكاية الشعبية البسيطة المتداولة وعملوا عليها أغنية للسيدة فيروز. شكرا يا فاطمة لوهيبي. سعاد تقول من الكويت: هي أغنية من التراث لبلاد الشام، وتقال الفتاة الجميلة وللشاب بهي الطلعة، وحسب الروايات يقولون اسم شاب اسمه زين. صح، أحب فتاة وهذه الفتاة أطلقت عليه زينه. صح، تسلم لعينه. محمد حسن: يمكن الجميل ذو الأخلاق الطيبة. أكيد. علي وجداد: في أمل تحطون طلبي. أصبر شوي. وين علي وجداد؟ أين أنت علي وجداد؟ رقم لسه في طلبات، لأنك اتصلت متأخر يا علي. يا علي صحت بالصوت الرفيع يا مرة، لا تذبين الإقناع. وين؟ بعدين أم أحمد من العراق: هو الحسن والجمال. شكرا يا أم أحمد من العراق. يعني إذن هو شاب اسمه زين، وأحبته إحدى الفتيات، هو كان جميل وسيم يعني، أحبته إحدى الفتيات وأغرمت به، فأصبحت تدلل زينه، يسألوها زينه، يسمته زينه للتدليل، يسألوها زينه تقول يسلم، تسلم لعينه. فأخذ الرحابنة هذه التيمة الشعبية وعملوا لها أغنية لغنتها فيروز اللي سمعتوها. وصلنا اليوم الأحد، وإحنا كل يوم أحد نقدم نوادر. في نادرة لفتت نظري، يعني نركز على جزئية فيها. عارفين توفيق الدقن؟ توفيق الممثل المصري الكبير توفيق الدقن، اللي كان بيطلع بأدوار الشر دائما مع فريد شوقي ومحمود المليجي، وكان مشهور بإفيهاته السينمائية اللي معروفة. غنى مرة على المسرح، بصراحة يعني سمعته مطرب. سيب من التعليقات وطريقة، يعني كان بيمثل في المسرحية هو، بس غنى لا تقولش محمد عبد المطلب ولا يعني متمكن، عزيز عثمان ومتمكن ما فيش نشاز بيغني، مش بس بيغني صح، بيغني صح وحلو. فحبيت أسمعكم توفيق الذقن بعيدا عن الممثل في الشر والآخره، بعيدا عن أي شيء، نسمعه وهو بيغني. نسمع.
1: Oh,

Oh, can't you do that?

فرنسك عيني آه آه آه آه آه

0: يا عيني قول قول قول يا عيني قول يا اخويا قول قول قول
1: بتبكي ليه يا عين علي زمانه وراح
0: راح
1: ولف بغيرنا يا عين وفات

0: يا سلام.
1: سمعتوا توفيق الدغن، نسيب من يعني التمثيل والإضافات، يعني وهو بيغني صح وبيغني جميل، غني حلو، وبعدين بيغني التخت الشرقي الأغنية التقليدية الكلاسيكية، والأداء اللي هو المتمكنين بذكرني بصلاح صالح عبد الحي والناس هذول، عزيز عثمان، السلطنة، اللي بيعرف في الموسيقى أو بيعرف يعني بيوصلوا كم هو متمكن وكم هو قادر على. فسبحان الله، يعني في إنسان بيكون فيه عدة مواهب بس بيمشي في موهبة واحدة أو بيمشي في مجال واحد اللي هو المجال المتاح اللي بيطلب فيه. يمكن شكله أنه قصير، وهو كان دائما بيقول يعني حتى في لقاء معه قال أنا كنت بتضايق من قصر طولي يعني. فكان مين كان الشرقاوي احد الممثلين كان بيسخر مني، يعني ما يحبش يشوفني، يقول انت يا قصير انت. احد المخرجين او احد المدرسين للموسيقى للمسرح. المهم، فاحنا سمعنا، انا فوجئت والله مره انا ببحث، يعني وجدت انه توفيق الدغن موهوب غناء ليس فقط تمثيلا، لكن في التمثيل هو انطلب في التمثيل لكن لم يطلب في الغناء. يمكن شكله، يمكن مش وسيم، مش ذاك الوسامة. يعني عبد الحليم كان وسيم وكان صوت حلو ودارس موسيقى والأخري، لكن هذا يعني موهبة موجودة فيه لكن لم تجد طريقها للخروج أو للظهور. كل يوم احنا في الوقت نسمعكم مقدمة أغنية، عليكم أن تعرفوا الأغنية. سهلة جدا، نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 11 بقليل إن شاء الله. ونسمع الطاهر جيمي ولا مين؟ وين الطاهر جيمي؟ عبد الحليم حافظ في أغنية نبتدي منين الحكاية اللي طلبها أبو سنان من البصرة.
2: لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية، ده احنا قصة حبنا

نبتدي منين الحكايه؟ ده احنا قصه حبنا، حبنا

نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى لكم يوم أحد جميل، كل أيامكم تكون حلوة وطيبة، ونحن نستطيع أن نجعل من لحظاتنا لحظات جميلة وحلوة. الماضي عدى راح، لا يمكن أن يعود. المستقبل لا نعرف ماذا يخبئ لنا. إذا نستمتع باللحظة، نجعلها لحظات جميلة وحلوة ونعيشها كما يجب أن تعاش. نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. سهلة سهلة، ونسمعها يعني نستعرض أجوبتكم بعد قليل إن شاء الله. نسمع طلب فاطمة الوهيبي، خذني معاك لسلوى قطريب. طاهر الجيمي صح، ما هو أنت اللي لخبطني. طاهر الجيمي صح، الفنان المغربي طاهر الجيمي اللي اختاروا. طيب طالما حنتكلم عن طاهر الجيمي اللي اختاره علي خاطر النجادي، هو اسمه طاهر جيمي، مطرب وملحن مغربي راحل، يعد من أبرز الأسماء، أسماء الرعيل الفني الأول في المغرب. مواليد 1941 في مدينة وجدة المغربية. هاجر مبكرا إلى، مسافر إلى مصر سنة 1957 وعمره لم يتجاوز 16 سنة. درس أو تخرج من معهد اتحاد الموسيقى العربية في القاهرة. تعلم العزف على العود والموشحات على يد الموسيقار إبراهيم شفيق. أولى أغنياته قدم أغنية أهلي وأحبابي وجيراني لإذاعة القاهرة سنة 1959. بداية الشهرة انطلق بقوة عبر قصيدة ألا تذكرين التي لحنها وغناها بنفسه. عمل ثنائي فني مع الشاعر الغنائي الراحل حسن المفتي تقريبا، الذي كتب أغلب كلمات أغانيه. نسمع الطاهر جيمي المغربي بأغنية آه يا لايم، علاش تنساني، طلبها علي خاطر النجادي.

طربيات عبر أثير صوت الخليج. نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. عرفتوها أكيد، سهلة سهلة. ونسمع فاطمة الوهيبي طلبت خذني معاك لسلوى قطريب.

للمرة الأخيرة بنسمع مقدمة الأغنية اللي عرفتوها ونستعرض أجوبتكم. في عادل وبشيت يقول المقدمة عادل مأمون ابعد عن الحب ابعد عن الشر وغني له هذا وهي أني له وأقني له هكذا يقال يعني. فحولوها في الأغنية إلى أبعد عن الحب وغني له. بس جاوبك صح يا عادل أبو بشيت. محمد حسن الأغنية كان لشاد الخليج أو غريد الشاطئ. لا هي لعادل مأمون أبعد عن الحب وغني له. سعاد من الكويت تقول يمكن نجاة الصغيرة عيون القلب. لا لعادل مأمون أبعد عن الحب وغني له. هذا ما ورد من أجوبة فقط. إذن ابعد عن الحب وغني له لعادل مأمون. نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

شافي الويف يا بها ده يا ما شافي الويف يا بها وعيونه صامت على من

وصلنا واقتربنا من 11 موعد الهدية، إن شاء الله تعجبكم أغنية صوت السهارة لعوض الدوخي، لكن بصوت الفنانة الشابة رنين الشاعر.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدئ بال. ووصلنا الآن إلى نجاة الصغيرة. نجاة الصغيرة على اليادي طلبها أحمد الحديثي.

الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. بس حبيت يعني أطمن أبو الهنوف الحمداني، الأغنية اللي طلبتها هي أغنية الختام اليوم، أغنية الختام إن شاء الله يعني ما نسيناك. خالد الشيخ طلب محمد بن أحمد الشوكري في أغنية أعاتب.

أنوار عبد الوهاب، وعلى شواطئ دجلة. بس قبل في بس أبو عز أرسل يقول صباحك جميل أخ عبد السلام، تقول فين ممكن نلاقي حد أحلامه مثل صباح في الأغنية؟ لا هذا مجرد أحلام، هذه أغنية يعني، عارف يعني، اسمع يعني، خذ وخل يعني. لكن في الحقيقة يعني المهر يعني فلكي، التكاليف، الدزة، القاعة، يعني الله يعين. نسمع على شواطئ دجلة أنوار عبد الوهاب، طلبها علي موسى.

0: تعليقا برضو على كلام أبو العز عن أحلام صباح في الأغنية. في واحد بيقول لصاحبه والله أنا حلمت إني عازمك على خروف محشي بالجوز واللوز والزبيب والأرز قال له جد والله؟ قال له أقول لك حلمت بس. نسمع سالم الصوري في يا مركب الهند، طلبها علي وجداد، إن شاء الله علي وجداد يكون ما زال متابعا.
1: يا

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وصلنا لأغنية الختام، ياس خضر يا حمد، طلبها أبو الهنوف الحمداني. إن شاء الله يكون أبو الهنوف ما زال متابعا. إذن مع هذه الأغنية نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حتى نلتقي ثانية بإذنه تعالى. لكم أجمل تحيات، عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق، من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا، لا تنسوا ابتسامتكم. في أمان الله.

0: عقرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
1: القلب باطل وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أسعد الله مساكم أعزائي المستمعين بكل خير ومساء بداية أسبوع سعيد عليكم إن شاء الله مليء بالخير والحيوية والنشاط. ونسجل حضورنا هذا المساء مع حلقة جديدة ويوم جديد من برنامجكم اليومي أمر تدلل. كل الحب، أنا جوها برشيد، وتحية لزميلي من التنفيذ والتنسيق إبراهيم العزاوي.

أحبك مساك هالقوة منفذنا على هذا الدخول الجميل في شيء حلو من آخر إصدارات الفنانة رحمة رياض. بالمناسبة رحمة ومع أجواء كأس العالم 2026 سجلت رحمة حضور لافت بعد ما ترددت أغنيتها الوطنية الشهيرة عاش العراق في مدرجات ملعب لينكولن إن شاء الله نطقتها صح فاينانشال فيلد اللي كان في مدينة فيلادلفيا الأمريكية خلال مباراة المنتخب العراقي أمام نظيره الفرنسي. وطبعا وسط هذا التفاعل والحماس الكبير من الجماهير العراقية اللي احضرت هذه المباراة تداولوا في منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وثقت لحظة تشغيل الأغنية داخل الملعب، وكان مشهد جميل ومميز. وطبعا هذا الظهور امتداد لعلاقة رحمة رياض بالأحداث الرياضية الكبرى. بالمناسبة هي بعد أيضا قدمت أغنية جرة ورق مقص الخاصة بكأس العالم لو تذكرون في 2021 في الدوحة، وشاركت أيضا في أغنية Light the Sky ضمن الأغنيات الرسمية لكأس العالم 2022 إلى جانب عدد من النجمات العربيات. وما ننسى أيضا أغنية عاش العراق اللي أصبحت مرتبطة بعشاق سود الرافدين، وكذلك أيضا أطلقت أخيرا أو مؤخرا عفوا أغنية الأول على الأول دعما للمنتخبات العربية، وهي من كلمات رامي العبودي وألحان علي صابر.

تحية لكل مستمعينا من كل أرجاء العالم، ونذكركم برقم التواصل عبر برنامج الواتساب على 440 30 ألف 440 30 ألف، ومن خارج قطر ما عليكم إلا إضافة فتح الخط 00974. كذلك أيضا يمكنكم متابعتنا عبر البث الحي المباشر عبر برنامج إكس أو تويتر سابقا على آت صوت الخليج FM. الله عليك يا أبو محمد من اليمن، تحية لك. ويطلب لي الفنان الكبير عبد الله رشاد، كان ودي نلتقي.

يعطيك العافية أبو محمد على هذا الاختيار الجميل. طبعا أغنية كان ودي نلتقي من الأغاني اللي كانت ترند، يعني ترند في وقت ظهورها تقريبا في 95، وكانت دوتو أصلا، هي دوتو وكانت أول دوتو بين نوال في مسيرة الفنان نوال الكويتية مع الفنان عبد الله رشاد، ويعتبر هذا العمل كأحد أنجح وأبرز المحطات في تاريخ الأغنية الخليجية. وطبعا الإصدار مثل ما ذكرنا كان في 95 وصدر ضمن ألبوم مشترك جمع عبد الله رشاد وأيضا الفنانة نوال، وهي من كلمات

الشاعر علي عسيري وألحان خالد عبد الكريم. وهذا العمل مثل ما ذكرنا يعتبر أول دويتو غنائي خليجي بمفهوم الحديث، واللي حقق انتشار عربي واسع، وأيضا اعتبر عودة قوية للفنانة نوال إلى الساحة الفنية بعد فترة غياب في ذيك الفترة تقريبا دامت 5 سنوات. كل التحية لك يا أبو محمد، وش رأيك نستمع شيء حق نوال يا منفذنا؟ هي مصبر الموعود، كفو عليك.

انتشر مؤخرا مقاطع في السوشيال ميديا لأحد اللقاءات الأخيرة اللي عملتها الفنانة نوال، واللي صرحت فيها بشعورها بالإرهاق من الوسط الفني، واللي جعلها تفكر جديا في موضوع الاعتزال. وتقريبا صار لها تفكر في هذا الموضوع يمكن أكثر من سنتين، لكن لأن القرار صعب فصعب عليها أن تحسم قرارها في موضوع الاعتزال. وأوضحت أنها تفكر أنها تكتفي بالغناء في الأماكن اللي تشعر فيها بالراحة مع الأشخاص المقربين. لكن صراحة احنا كجمهور ما ودنا ان الفنانة الكبيرة والقديرة نوال ان تحسم هذا الأمر، وان شاء الله ما تصير. لازلنا مستمرين معكم أعزائي ومع مشاركاتكم الجميلة، ودامنا سمعنا أغنيتين من الزمن الجميل ودنا نسمع أيضا لسفير الأغنية الخليجية الفنان الكبير عبدالله رويشد، وين رايح؟

لازالت هذه الأغنية وهذا العمل يحمل عبق المرحلة اللي نزلت فيها. تقريبا هي نزلت في 2001، يعني ما أدري ليش أحسها جديدة، فيها ذيك الروح اللي تجدد نفسها بنفسها. من الأغاني الرائعة في مسيرة الفنان عبد الله رويشد. ننتقل، بس قبل أن ننتقل نذكركم برقم التواصل أعزائي المستمعين على برنامج الواتساب. ما عليكم إلا فقط ترسلون عبر برنامج الواتساب طلب الأغنية وكذلك الهداء اللي ودكم تهدونا لهم. رقم الواتساب 440 30 ألف 440 30 ألف، هذا طبعا للي داخل قطر، واللي خارج قطر ما عليكم إلا إضافة فتح الخط 00 9 7 4.

على نفس المود، ومشاركة أيضا جديدة من جاسم محمد، تحية لك يا جاسم، ويطلب لي الفنان الراحل طلال مداح أجاذب كل هواه.

ننتقل إلى اليمن ومشاركة من فرحان، كل التحية لك يا فرحان. ويطلب لي الفنانة دنيا بطمة، كيف حالك؟

ننتقل لمشاركة من حسن العجمي، واختيار مميز للفنانة نجوى كرم، لا تبكي يا ورود الدار.

في خطوة مميزة عادت نجوى كرم الحماس إلى جمهورها بعد أشهر من الغياب، وكسرت الفنانة نجوى كرم صمتها في السوشيال ميديا وظهرت مؤخرا بطريقة بسيطة وعفوية، وكانت هذه الطريقة كافية لإشعال تفاعل واسع بين متابعينها في التواصل الاجتماعي اللي كانوا ينتظرون منها إشارة طوال الفترة الماضية، وذلك بعد مشاركة من نجوى لفيديو قصير انشرته عبر حسابها في الانستغرام. وظهرت نجوى داخل أحد الاستديوهات، استديوهات التسجيل، وكانت ترتدي سماعة للاستديو، وكانت متوجهة صوب الميكروفون، وبالرغم من بساطة المشهد لكن كانت رسالة مبطنة وصلت سريعا لجمهورها، واللي اعتبروا ظهورها بهذا المشهد وكأنه إعلان غير مباشر عن عودة فنية مرتقبة. عودة من جديد لمشاركة من فارس، كل التحية لك يا فارس، ويطلب لي الفنان جورج وسوف حلف الأمر.

تنطلق فعاليات الدورة 40 من مهرجان جرش للثقافة والفنون من تاريخ 22 يوليو وحتى 2 أغسطس المقبل في دورة استثنائية راح تجمع نخبة من نجوم الغناء العربي، ويستعد المهرجان لاستقبال أصوات كبيرة من مصر ولبنان والأردن والخليج على مدار أيام الفعاليات اللي مثل ما ذكرنا راح تستمر حتى 2 أغسطس. طبعا نعرف أن جرش يعتبر مكانة كبيرة وواحدة من أهم وجهات المهرجانات الفنية في الوطن العربي. من ضمن المشاركات أو المشاركين في هذا الحفل سلطان الطرب الفنان جورج وسوف، واللي راح تكون ليلته في تاريخ 25 يوليو.

إلى هنا أعزائي وصلنا لختام حلقة اليوم، إن شاء الله على أمل اللقاء بكم غدا في نفس التوقيت. استمتعت معكم مع طلباتكم الجميلة، وبالنسبة لي الطلبات اللي ما مدانا نلبيها إن شاء الله راح نلبيها في الساعة القادمة من السادسة حتى السابعة مع زميلنا أحمد عناني في فقرة أغانيكم. إن شاء الله كل الطلبات اللي وصلتنا على الواتساب راح تتلبى. إذن إلى أن نلتقيكم غدا في نفس التوقيت، تقبلوا مني كل الود والتحية. كانت معاكم أنا جوها برشيد، وأيضا تحية لزميلي من التنفيذ والتنسيق إبراهيم العزاوي. يومكم سعيد إن شاء الله، وإلى اللقاء.

عليكم. جوك جو ثاني مع أحلى الأغاني مع صوت الخليج وبس.

أغانيكم. جوك جو ثاني مع أحلى الأغاني مع صوت الخليج وبس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مستمعينا الكرام، تستمعون الآن لإعادة برنامج طربيات.
1: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات. طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها، نتمنى لكم يوم جديد، بداية جديدة وجميلة إن شاء الله للجميع بإذنه تعالى. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على النحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm، البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وكما ذكرت دائما وأذكر دائما بأنه وأذكر دائما بأنه سعادتنا تأتي من داخلنا، نحن نستطيع أن نصنع سعادتنا، لا تأتي من الخارج إطلاقا. نحن نبهج ذواتنا ونبهج الآخرين. في اليوم أبو هيثم طلب يقول بمعجب نهار الأحد عوض الدوخي. سعاد طلبت لسه فاكر مقطع كانت الأيام في قلبي دموع بتجري لأم كلثوم. مهابة طلبت هو بس هو فريد الأطرش. أم أحمد طلبت ميحانة ناظم الغزالي. مازن طلب سوق الحلاوة جبر أو سوق الحلاوة جبر لفايد محمد فايد. أم حمد طلبت أم كلثوم، طلبت هيام يونس على ذوقنا، اخترت أغنية إن شاء الله تعجبك يا أم حمد. عادل ببشير طلب يا نجمة عونك لحسين نعمة. علي خاطر النجادي طلب الطاهر جيمي فنان مغربي أغنية آه يا لايم علاش تنساني. أبو سنان من البصرة طلب نبتدي منين الحكاية عبد الحليم حافظ. فاطمة الوهيبي طلبت خذني معاك سلوى قطريب. عبد المؤمن القدسي طلب أيضا هيام يونس، لكن هيام يونس موجودة في حلقة اليوم يا عبد المؤمن، وسأل عن معنى طفلة. احنا قلنا في حلقة، يقول أرجو توضيح معنى طفلة كما أطلب منكم تجعلوها أغنية بين صوتين. احنا عملناها أغنية بين صوتين في حلقات سابقة من برنامج طربيات، يعني من زمن يمكن قبل ما تتواصل معنا يا عبد المؤمن. لكن في فرق بين طفلة وطفلة. طفلة صغيرة، طفلة البنت الصغيرة. طفلة المرأة الجميلة الناعمة. فمش معقول الشاعر يعني تعلق قلبي طفلة، يعني مش ممكن، رجل ناضج. فهي طفلة، طفلة تعلق قلبي طفلة عربية وليست طفلة. طفلة الصغيرة، طفلة المرأة الكبيرة، المرأة الجميلة الناعمة، بس المرأة المكتملة يعني، مش الطفلة. واضح إن شاء الله. طيب خلينا نسمع أنا أغنية الاستهلال. محمد عبد الوهاب موسيقار الأجيال، ويا وبر قول لي رايح على فين، ونكمل.

الله. طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. يعني إحنا بنسمع يعني عبد الوهاب، بنسمع الفن، بنسمع الكبار، بنسمع المطربين وبنميز طبعا. الغريب إنه إحنا عادة ما بيميل الإنسان بطبعه إلى المثالب. والله الفنان الفلاني كان معروف عنه إنه بيعمل كذا، الفنان الفلاني. يا أخي خلينا مع ما أبدع إبداعاته، مع ما ترك لنا من إرث موسيقي غنائي شعري. كل إنسان وفيه هنات، وفينا كلنا فينا عيوب وفينا أخطاء وفينا، لكن تميل النفس دائما ذاهبة دائما للنميمة وذاهبة للمثالب، وتترك الإبداعات، تترك يعني ما في فنان سلم من أو مبدع، سواء كان شاعرا أو موسيقيا أو عازفا أو ملحنا أو مطربا، من رجل وامرأة، إلا دوروا على المثالب، دوروا على العيوب، ودوروا على طب خليك ما أبدع، وسيبك من المثالب والعيوب. أبعدنا الله عن المثالب والعيوب وأبعدكم عنها أيضا. مستمرين معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. ونسمع الآن عوض الدوخي. في عبد المؤمن غير طلبه إلى طلب صباح.

0: لو نخرج أنا وأنت لترجعين كسختيان وأزين الخضر حاز الفن والبلاغة.
1: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى لكم دائما الصحة والسعادة والتواصل مع برامج إذاعتكم إذاعة صوت الخليج، والصوت صوتكم، وهذا شعار إذاعة صوت الخليج دائما وأبدا، تقول لمستمعها أينما كان، تقول لهذا المستمع الصوت صوتك. يقول في محمد حسن، بيقول أبو أحمد الوبور هو القطار. هو القطار، في كان يسموه الوبور، في وبور الزلط، أعرف وبور الزلط اللي هو بيستخدموه في تعبيد الطرق، بيستخدموه في تعبيد الطرق، وبيكون ثقيل جدا، حتى بدعوا على، يعني ما بدعوا على واحد، بدع على واحد أو واحدة بتدعي على واحدة تقول يدوسك وبور الزلط، لأنه ثقيل جدا، لأنه بيفرد الـ الـ بيفرد الـ بيفرد الـ المادة الإسمنتية، عفوا المادة مادة تعبيد الطرق، بيفردها بقوة شديدة بحيث أنه يصبح الشارع شارعا أسفلتيا أو الأسفلت يعني. يعني هذا باختصار. وين وصلنا؟ وصلنا بعد ما سمعنا عوض الدوخي، يقول بماجد بنسمع أم كلثوم اللي طلبتها سعاد في أغنية لسه فاكر مقطع كانت الأيام في قلبي دموع بتجري.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. في أمية من طلبة نجاة الصغير، نجاة موجودة في حلقة اليوم يا أمية من تركيا، لأن طلبها أحمد الحديثي طلب نجاة الصغيرة أغنية على اليادي اليادي. ممكن تسمعي الأغنية مع أحمد الحديثي، أو ممكن تطل غير الطلب يا أم يامن من تركيا. خلينا نسمع فريد الأطرش، هو بس هو طلبتها مهابة من السعودية.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. وصلنا للعاشرة ودقيقة، موعد أغنية في كلمة في أغنية. اليوم الأغنية من أغاني فيروز، نسمع الأغنية ونتوقف عند الكلمة.

واضح الكلمة اللي توقفنا عندها أو الكلمة اللي توقفنا عندها اليوم عزينه. ما المقصود بالزينه أو ما معنى عزينه؟ نتلقى أجوبتكم، نسمعها كمان مرة. صح صح يا أبو محمد، قاعد لي على الواحد. عزينه نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل العاشر والنصف بقليل إن شاء الله. ونسمع ميحانة نسمع ميحانة لناظم الغزالي، طلبتها أم أحمد من العراق.

0: صفحات خد.
1: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وناظم الغزالي سبحان الله، يعني صوت يسكن في القلب، يسكن. وبعدين يغني الموال الفصيح ويتقن أداءه بشكل يعني صعب يقلد. ناظم الغزالي صعب يقلد. في أبيات أرسلها علي خاطر النجادي، بيسألني وين الأبيات. أبيات للشاعر صبحي ياسين، تقول الأبيات: سألتك والمشيب له دبيب، علام الحب فينا لا يشيب، لماذا لا يجف الشوق فينا، لماذا لا نكف ولا نتوب. يقول الناس إن الحب وهم، ويوما سوف يدركه الغروب، فقلت وقد سموت بلا جناح، بدون الحب لا تحيا القلوب. لهيب الشمس يخبو كل يوم، وفي أعماقنا يعلو اللهيب، وكم من نجمة ضاءت وغابت، ولكن نجم حبك لا يغيب. ولو تابت قلوب عن هواها، فلا والله قلبي لا يتوب. ولو شابت نواصي الليل يوما، ستبقى أنت في قلبي الحبيب. شكرا يا علي خاطر النجادي، تحية لك وللشاعر. ونسمع كلمة في أغنية كمان مرة.
0: الزين الزين الزين.
1: الزين، كلمة الزين ما المقصود بها؟ نتلقى إجابتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. مازن طلب سوء الحلاوة قبر، صح؟ سوء الحلاوة قبر لفايد محمد فايد.

فايد، محمد فايد اللي سمعته، فنان مصري مواليد 1924 وتوفي في 1988، مغني وممثل، مثل عدة أفلام. ولد في إحدى القرى، وهي إحدى قرى مركز ميت غمر بمديرية الدقهلية، 1924. وحينما التقى بمحمد حسني، مين محمد حسني؟ والد سعاد حسني ونجاة الصغيرة، هم أخوات بس من أمين مختلفتين. فوالد سعاد حسني اللي هو محمد حسني ووالد نجاة الصغيرة تغيرت، أخذه إلى يعني ما التقى به، تغيرت حياة محمد فايد. محمد فايد واصطحبه أبو سعاد حسني إلى القاهرة وألحقه للدراسة بمعهد الموسيقى العربية، ودرس فيه لسنتين وتعلم الغناء والعزف على العود. وتزوج، على فكرة تزوج محمد فايد، محمد فايد هذا اللي سمعتوه، هذا اللي سمعتوه الهادئ، تزوج من 39 زوجة، 39 زوجة. سمعته بغني هذه رواقة، 39 زوجة. والتقى بمعظمهن في الأفراح والحفلات اللي كان بيحييها. تزوج من مختلف الأعمار، من مختلف الطبقات، ومن داخل وخارج الوسط الفني، ولم يتوقف عن الزواج حتى وفاته سنة 1988. توفي في منزله على فكرة. الأكثر غرابة أنه كان يحتفظ ببدلة خاصة عندما يحضر للمحاكم الشرعية عند الطلاق. تزوج أسمهان على فكرة، الفنانة أسمهان، تصوروا أسمهان. تزوج أسمهان لما تصادف وجوده في القدس سنة 1942 لإقامة حفلات غنائية، ومدير للجنة الموسيقى في إذاعة الشرق الأدنى في يافا. وكانت أسمهان تقيم في القدس وتعمل للعودة إلى مصر لتصوير فيلمها غرام وانتقام، إلا أن قوانين الإقامة في مصر رفضت عودتها، ووجدت الحل الأنسب أنها تتزوج من فايد محمد فايد للحصول على الجنسية المصرية شكليا للتمكن من العودة إلى مصر. واستمر الزواج لمدة 20 يوما فقط. عمل فايد محمد فايد مدرسا للموسيقى في مدرسة السيدة زينب الابتدائية، وبدأ حياته بالغناء في المناسبات والأفراح الشعبية. غنى بعدها في عدد من محطات الإذاعة والملاهي الليلية. ظهرت موهبته من خلال الغناء في الإذاعة المصرية بأغنية سوء الحلاوة قبر اللي سمعتوها قبل قليل، والتي ذاعت واشتهرت وقتها. بدأ الظهور في السينما مشاركا بالغناء في كثير من الأفلام. اختاره بعدها علي الكسار، عارفين علي الكسار؟ علي الكسار 3 جنيه في فيلم 3 جنيه. علي الكسار ممثل كوميدي قبل اسماعيل ياسين طبعا، يعني علي اسماعيل ياسين اشتغل على فكرة مع علي الكسار، اشتغل مع افلام علي في بداياته اسماعيل ياسين. وعلي الكسار كان اقدم طبعا، وكان بيتكلم باللهجة النوبية، له طريقة خاصة في النطق. له فيلم اسمه 3 جنيه، شوفوه ابيض واسود. وأشهر كان فيلم سلفني 3 جنيه، هذا سلفني 3 جنيه اسم الفيلم تبع علي الكسار اللي اشتغل فيه برضو فايد محمد فايد. هذا باختصار عن فايد محمد فايد اللي سمعته وحكايته يعني. نعود إلى كلمة في أغنية. وأعود إلى طلب أم حمد، طلبت هي ميونس على ذوقنا. أنا اخترت هذه الأغنية اللي هي ميونس، إن شاء الله تعجبك يا أم حمد.

بشري وبعيني من غير البشري الطور الطور حلا في عيني أفضل وضياء من خفر أما لا أكون لهو من بشري

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال، ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية. كلمة عزين نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. وصلنا ل يا نجم عونك لحسين نعمة، طلبها عادل بوبشيت.

0: عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. وللمرة الأخيرة بنسمع كلمة في أغنية وبنستعرض أجوبتكم.
1: الزين الزين الزين في عصري بيني وبينه مهما يحكوا.
0: زين وعزين، ما المقصود بالزين؟ نشوف الأجوبة. في جواب من أبو هيثم من مسقط، يقول معنى كلمة عزينو أي مصطلح غزل شائع في اللهجة اللبنانية والسورية وتعني الجميل أو الوسيم، وهي تصغير أو تدليل لكلمة زين أي حسن المظهر. تحياتي أبو هيثم من مسقط. صح جوابك، بس هي في في في قصة على هالموضوع، في سبب يعني، في قصة عليه نذكرها إن شاء الله. علي موسى يقول تعني الشاب الجميل، صح، بس في قصة على الزينو هذا. ما عادل بوشيت يقول يمكن تعني الزين، صح صح تعني الزين. مازن يقول الزينو مشتقة من الزين وتعني الشاب الممشوق الوسيم، صحيح بس في قصة عن الموضوع هذا. وبعدين يقول معقولة فايد محمد تزوج 39؟ لو عارف ما طلبته والله. شو حقدت عليه؟ طيب 39 زوجة، هذا من ريم. تقول جاوبت يا ريم ولا لسه؟ عن ال 39 زوجة طبعا بيكون رايق يا أبو أحمد، الظاهر أنه مرتاح من المشاكل ولا يناقش زوجاته، مع أول خلاف يطلقها ويتزوج غيرها، ما يعني فعلا ما يعطيها فرصة تبدأ في النكد، صح. في جواب مين كمان؟ جواب فاطمة لهيبي، كلمة الزين تعني الحسن والجمال وتطلق في اللهجات العربية الخليجية والعامية على كل ما هو جميل جيد أو طيب الأصل. أما الزينو فهي دلالة للتحبب والتدليل، مثل قول الزين كله أو تصغير الكلمة، صح. كلمة عزين أو الزين هذه برضو فاطمة لوصف الشاب الوسيم بهي الطلعة والفتاة الجميلة المزيونة، قصة عن شاب وسيم وأسمر كحيل العنين من القرية، كان اسمه زين، صح أنت جبت الصح يا فاطمة، اسمه زين، فحبته إحدى الفتيات حبا يعني فظيعا جدا يعني، وكانت تدلله لما حد يقولها زين وتقول زين اللي تسلم عينه، تسلم لعينه زينه، تسلم لعينه، فاشتهر في الضيعة والرحابنة اصطادوا هذه الحكاية الشعبية البسيطة المتداولة وعملوا عليها أغنية للسيدة فيروز. شكرا يا فاطمة الوهيبي. سعاد تقول من الكويت، هي أغنية من التراث لبلاد الشام وتقال للفتاة الجميلة وللشاب بهي الطلعة، وحسب الروايات يقولون اسم شاب اسمه زين، صح، أحب فتاة وهذه الفتاة أطلقت عليه زينه، صح، تسلم لعينه. محمد حسن يمكن الجميل ذو الأخلاق الطيبة، أكيد. علي وجداد في أمل تحطون طلبي، أصبر شوي، وين علي وجداد، أين أنت علي وجداد؟ رقم لسه في طلبات، لأنك اتصلت متأخر يا علي، يا علي صحت بالصوت الرفيع يا مرأة لا تذبين القناع، وين؟ بعدين أم أحمد من العراق، هو الحسن والجمال. شكرا يا أم أحمد من العراق. يعني إذن هو شاب اسمه زين وأحبته إحدى الفتيات، هو كان جميل وسيم يعني، أحبته إحدى الفتيات وأغرمت به فأصبحت تدلله زينه، يسألوها زينه يسمته زينه للتدليل، يسألوها زينه تقول يسلم تسلم لعينه، فأخذ الرحابنة هذه التيمة الشعبية وعملوا لها أغنية لغنتها فيروز اللي سمعتوها. وصلنا اليوم الأحد، وإحنا كل يوم أحد نقدم نوادر، في نادرة لفتت نظري يعني نركز على جزئية فيها. عارفين توفيق الدقن؟ توفيق الممثل المصري الكبير توفيق الدقن اللي كان بيطلع بأدوار الشر دائما مع فريد شوقي ومحمود المليجي، وكان مشهور بإفيهاته السينمائية اللي معروفة. غنى مرة على المسرح بصراحة يعني سمعته مطرب، سيب من التعليقات وطريقة يعني، كان بيمثل في المسرحية هو، بس غنى لا تقولش محمد عبد المطلب ولا يعني متمكن، عزيز عثمان ومتمكن ما فيش نشاز بيغني، مش بس بيغني صح، بيغني صح وحلو. فحبيت أسمعكم توفيق الذقن بعيدا عن الممثل في الشر والآخره، بعيدا عن أي شيء، نسمعه وهو بيغني. نسمع.

قول قول قول قول.

مشيت حب ين خدت دكان

with a battle I'll seek iron.

0: يا عيني قول يا عيني قول يا اخويا قول
1: بتبكي ليه يا عين علي زمانه وراح ولف غيرنا يا عين وفات

0: يا سلام.
1: سمعت توفيق الدغن نسيب من يعني التمثيل والإضافات، يعني وهو بيغني صح وبيغني جميل، بيغني حلو، وبعدين بيغني التخت الشرقي الأغنية التقليدية الكلاسيكية والأداء اللي هو المتمكنين، بذكرني بصلاح عبد الحي والناس هذول، عزيز عثمان، السلطنة، اللي بيعرف في الموسيقى أو بيعرف يعني بيوصلوا كم هو متمكن وكم هو قادر على. فسبحان الله، يعني في إنسان بيكون في عدة مواهب بس بيمشي في موهبة واحدة أو بيمشي في مجال واحد اللي هو المجال المتاح اللي بيطلب فيه. يمكن شكله أنه قصير، وهو كان دائما بيقول يعني حتى في لقاء معه قال أنا كنت بتضايق من قصر طولي يعني. فكان مين كان الشرقاوي أحد الممثلين كان بيسخر مني، يعني ما يحبش يشوفني، يقول أنت يا قصير أنت. أحد المخرجين أو أحد المدرسين للموسيقى للمسرح. المهم فإحنا سمعنا، أنا فوجئت والله مرة أنا ببحث، يعني وجدت أنه توفيق الدغن موهوب غناء ليس فقط تمثيلا، لكن في التمثيل، هو انطلب في التمثيل لكن لم يطلب في الغناء. يمكن شكله، يمكن مش وسيم، مش ذاك الوسامة. يعني عبد الحليم كان وسيم وكان صوت حلو ودارس موسيقى والأخري، لكن هذا يعني موهبة موجودة فيه لكن لم تجد طريقها للخروج أو للظهور. كل يوم احنا في الوقت نسمعكم مقدمة أغنية، عليكم أن تعرفوا الأغنية. سهلة سهلة جدا، نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 11 بقليل إن شاء الله. ونسمع الطاهر جيمي ولا مين؟ وين الطاهر جيمي؟ عبد الحليم حافظ في أغنية نبتدي منين الحكاية اللي طلبها أبو سنان من البصرة.
2: لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية، ده احنا قصة حبنا

نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا، حبنا

نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا، حبنا لينا أكتر

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى لكم يوم أحد جميل، كل أيامكم تكون حلوة وطيبة، ونحن نستطيع أن نجعل من لحظاتنا لحظات جميلة وحلوة. الماضي عدى، راح، لا يمكن أن يعود. المستقبل لا نعرف ماذا يخبئ لنا. إذا نستمتع باللحظة، نجعلها لحظات جميلة وحلوة ونعيشها كما يجب أن تعاش. نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. سهلة سهلة، ونسمعها يعني، نستعرض أجوبتكم بعد قليل إن شاء الله. ونسمع طلب فاطمة الوهيبي، خذني معاك لسلوى قطريب. طاهر الجيمي صح، ما هو أنت اللي لخبطني. طاهر الجيمي صح، الفنان المغربي طاهر الجيمي اللي اختاروا. طيب، طالما حنتكلم عن طاهر الجيمي اللي اختاره علي خاطر النجادي، هو اسمه طاهر جيمي، مطرب وملحن مغربي راحل، يعد من أبرز الأسماء، أسماء الرعيل الفني الأول في المغرب. مواليد 1941 في مدينة وجدة المغربية. هاجر مبكرا إلى، مسافر إلى مصر سنة 1957، وعمره لم يتجاوز 16 سنة. درس أو تخرج من معهد اتحاد الموسيقى العربية في القاهرة. تعلم العزف على العود والموشحات على يد الموسيقار إبراهيم شفيق. أولى أغنياته قدم أغنية أهلي وأحبابي وجيراني لإذاعة القاهرة سنة 1959. بداية الشهرة انطلق بقوة عبر قصيدة ألا تذكرين التي لحنها وغناها بنفسه. عمل ثنائي فني مع الشاعر الغنائي الراحل حسن المفتي تقريبا، الذي كتب أغلب كلمات أغانيه. نسمع الطاهر جيمي المغربي بأغنية آه يا لاي.

عربيات عبر أثير صوت الخليج. نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. عرفتوها أكيد، سهلة سهلة. ونسمع فاطمة الوهيبي طلبت خذني معاك لسلوى قضريب.

للمرة الأخيرة بنسمع مقدمة الأغنية اللي عرفتوها ونستعرض أجوبتكم. في عادل بوبشيت يقول: المقدمة عادل مأمون، ابعد عن الحب ابعد عن الشر وغني له هذا، وهي أني له أقني له، هكذا يقال يعني. فحولوها في الأغنية إلى ابعد عن الحب وغني له. بس جوابك صح يا عادل أبو بشيت. محمد حسن: الأغنية كان لشادي الخليج أو غريد الشاطئ. لا، هي لعادل مأمون، ابعد عن الحب وغني له. سعاد من الكويت تقول: يمكن نجاة الصغيرة عيون القلب. لا، لعادل مأمون، ابعد عن الحب وغني له. هذا ما ورد من أجوبة فقط. إذا ابعد عن الحب وغني له لعادل مأمون. نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

شافي وين.

وصلنا واقتربنا من 11 موعد الهدية، إن شاء الله تعجبكم أغنية صوت السهارة لعوض الدوخي، لكن بصوت الفنانة الشابة رنين الشاعر.

الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدئ بال. ووصلنا الآن إلى نجاة الصغيرة. نجاة الصغيرة على اليد طلبها أحمد الحديثي.

الترابيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، بس حبيت يعني أطمن أبو الهنوف الحمداني. الأغنية اللي طلبتها هي أغنية الختام اليوم، أغنية الختام إن شاء الله، يعني ما نسيناك. خالد الشيخ طلب محمد بن أحمد الشوكري في أغنية أعاتب.

أنوار عبد الوهاب وعلى شواطئ دجلة. بس قبل في بس أبو عز أرسل يقول صباحك جميل أخ عبد السلام، تقول فين ممكن نلاقي حد أحلامه مثل صباح في الأغنية؟ لا هذه مجرد أحلام، هذه أغنية يعني، عارف يعني، اسمع يعني خذ وخل يعني، لكن في الحقيقة يعني المهر يعني فلكي، التكاليف، الدزة، القاعة، يعني الله يعين. نسمع على شواطئ دجلة أنوار عبد الوهاب، طلبها علي موسى.

0: تعليقا برضو على كلام أبو العز عن أحلام صباح في الأغنية. في واحد بيقول لصاحبه والله أنا حلمت إني عازمك على خروف محشي بالجوز واللوز والزبيب والأرز قال له جد والله؟ قال له أقول لك حلمت بس. نسمع سالم الصوري في يا مركب الهند، طلبها علي وجداد، إن شاء الله علي وجداد يكون ما زال متابعا.
1: يحيى قمر قالك في زين، يحيى قمر قالك في زين، سالك بمن كحل عيانك ومن علمك يا كحيل العين، من الذي خفف بنانك من شكل

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وصلنا لأغنية الختام، ياس خضر يا حمد، طلبها أبو الهنوف الحمداني، إن شاء الله يكون أبو الهنوف ما زال متابعا. إذن مع هذه الأغنية نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حتى نلتقي ثانية بإذنه تعالى. لكم أجمل تحيات عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق، من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم. في أمان الله.

0: ضرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار.
1: طربيات
2: القلب باطن وطار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.